0: prisoners.
1: Thousands of Palestinian prisoners released by Israel as part of this ceasefire.
0: Why? Because prisoner has the connotation that they've done something wrong. They're criminals. That's why they're prisoners. On the other hand, an Israeli soldier taken from a tank is described as kidnapped from a tank, and also a hostage.
2: We have just seen a few minutes ago the four female soldiers, the hostages who were released by Hamas.
3: Israel has confirmed that the three sets of human remains it received from the Red Cross in Gaza on Sunday are those of three hostages. All three were members of the Israeli military.
0: So the difference, that's one difference in language. You know, Palestinians die, Israelis are killed. When there's violence against Israelis, it's a massacre. When there's violence against Palestinians, it's collateral damage.
4: It is an incredibly important turning point in this war since Hamas invaded parts of Israel, slaughtered so many people, took so many hostages, and in the aftermath since Israel went to war against Hamas and has caused so many civilian casualties.
0: So all of these subtle differences in the way that they're talked about regurgitates the same kind of racist tropes that we were talking about earlier. The consequence is actually much more dangerous because of the subtlety, right? You don't necessarily, you know, when you're reading a headline and it says 10 Palestinians dead, it's giving you the news, but it's leaving out the agent of who killed them, and it's leaving out the fact that they were killed. So there's subtle difference in language that continues to perpetuate the same narrative that always paints Israelis as the victim, even when they are the occupiers, and always paints Palestinians as aggressors, even when they are the occupied.
5: And we've seen so much of that in Gaza. And now, of course, the Palestinians in the West Bank, they continue to be under attack by Israeli settlers and the soldiers. Why, in your view, has the West Bank story remained so peripheral in Western news coverage? And what gets lost when the violence and displacement in the West Bank is treated as a separate story from Gaza, somehow detached from the Gaza story?
0: So that's a great question. There's actually two parts that I want to address in it. First is the central question, which is what happens when you separate these issues out? That's one of the deliberate patterns that the media uses. In the Western world, Gaza is treated differently than East Jerusalem and the West Bank. And the reason is because when you bring it all together, you understand that it's all the state of Palestine, a word they avoid using, which is precisely why the title of the book is Don't Say Palestine, because I actually think it's incredibly important that we start incorporating Palestine as the state we are referring to. So there's the erasure of Palestine, and there's the erasure of Palestinian identity. So they're referred to as Gazans, or it's, you know, West Bank residents, rather than talking about Palestinians as part of a cohesive Palestinian state, all part of their liberation movement. And when you compartmentalize them and separate them in this way, for the general public, if they don't follow it closely, they won't necessarily realize that we're talking about the same issue. It's all under the umbrella of Palestinian liberation. And because it also tells you that the aggression against Palestinians, the genocide against Palestinians, is not just happening in Gaza, but when you see annexation and forced displacement in the West Bank, when you see it happening in East Jerusalem, this is a war against Palestinianhood. This is an erasure of Palestinians as a whole and as a society, which is precisely the defining feature of being a genocide. Now, the second part, and it's actually funny that you use the phrase settler, which is completely normal. That's the common usage of the way we talk about occupiers in the West Bank. Recently, I've wanted to push back on that language because I find it far too neutral, given the actions of these people in the West Bank who are terrorizing Palestinians on a daily basis. And there's also the same kind of compartmentalizing, right? Settlers are treated as though they're separate from the state of Israel. The Israeli military goes in to supposedly control the settlers. In reality, there is no distinction between them. It is all part of the occupation. And so when you want to understand what is happening, you have to understand that Palestine and Palestinians are a people and a nation that have been occupied by Israel, whether it's settlers, whether it's the military, or anybody else.
5: The exercise of writing that book, did that change your understanding of what you were looking at? Did it change any of your emphasis of what you were examining on the story? And I guess ultimately, how will journalists be judged by history for what they have done as a genocide of Palestinians has unfolded in Gaza and the West Bank?
0: honestly, I don't really think it changed anything, because what the book became and why I decided to put all of this down into these pages was because we were watching this be live streamed. We were watching it happen every day. And we are still watching it, but we're watching it on a much smaller scale, in part because Israel slaughtered Palestinian journalists in mass. It's not by accident that there's a decline in the amount that we're seeing from Gaza, despite the fact that there are still daily killings going on, despite the fact that the vast majority of the population is still displaced, there's no reconstruction, and the genocide is ongoing. But we see a clear decline, first because Israel killed many, many, many of the journalists, and also because Western media has used this notion of a ceasefire, which under any conditions would mean they stopped firing, which is not the case, in order to justify declines on what is still ongoing in Gaza. When I was putting the book together, all it really did was take all of that and put it into one place. And the reason I thought it was important is as a historical record, and this actually leads to the last part of your question. How history will judge the journalists, I will let history decide. Typically, people who support a genocide or whitewash a genocide are not judged kindly, I would say.
5: Asal Rad, author of Don't Say Palestine, thank you for speaking with us here at The Listening Post today.
0: Thank you. Thank you so much for having me.
5: Israel has intensified its efforts to make life unbearable for Palestinians in the occupied West Bank. Settlers there, protected by the Israeli army, have been besieging Palestinians, attacking and killing them. The escalating violence, combined with the frenzied rate of settlement expansion, leaves no doubt as to Israel's ultimate intentions in the West Bank, to drive Palestinians out of their homes and from their land. And just as in Gaza, Israeli forces have their sights trained on journalists. Amid Shahada is a correspondent for Al Arabi TV who has constantly found himself in harm's way. Cases like his do not attract even a fraction of the coverage that that crew from NBC News got last week when it was assaulted by Israeli settlers. We spoke with Amit Shahada about life and reporting under fire in the occupied West Bank.
6: مع التلفزيون العربي من 2019 سبع سنوات من العمل مع التلفزيون العربي في الضفة الغربية بالصبغة حتى صارت انه صحفي حروب صحفي مشاكل صحفي مستوطنين صحفي تغطية الجيش مرة زميلتي بالتلفزيون حكت لعميد انت يا زلمة تعبت من كثر ما شفتك بين المقابر انت صحفي مقابر بتمر أشهر مقابر وجثث وشهداء بتمر أشهر ثانية هجمات مستوطنين بتمر أشهر دبابات واقتحام مخيمات وما إلى ذلك فبطل في مساحة لأي شيء جميل إنه أصلاً ينحكى هذا التغير اللي صار عميد شحادة التلفزيون العربي الواحد حس حاله بغطي بمأساة ما بتنتهي زمان كانت الأمور متذبذبة خلينا أحكي لك يوم فرح يوم حزن يوم دموع يوم حياة يوم موت يوم ميلاد اليوم لا اليوم كل مكان بوصل له بحس انه في مأساة متواصلة اذا بدي ارجع لمقترحات تقاريري قبل سبع سنين ست سنين خمس سنين كان كل شهر في اشي جميل اشي جميل مسرح فن ثقافي اشي له علاقة بالحياة ضمن تقارير بتتعلق بالاحتلال ولكن في ما بتغيب هاي الامور عن الشاشة اليوم مستحيل يطلع تقرير هيك من الضفة لأنه ما ضلش يعني من كثر الألم والموت والأمور الصعبة اللي بيخلقوها المستوطنين وجيش الاحتلال صار في خجل من الحديث عن مسرحية عن مهرجان موسيقي عن شيء جميل جدا بتعلق بالثقافة اليوم بحكي معكم وراء ظهري الكاميرات اللي طخها جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء التغطية أربع مرات نجيت من الموت بعرفش كيف هيك واحد بحس إنه يعني بصير تخيل شو لو كنت أنا واقف يعني ما بحب أشوفه تحديداً هون أكثر شيء مؤثر بالنسبة إلي في الموضوع لما فتح الباب الجندي، كان في إطلاق نار من الشباك وفتح الباب بده يتأكد 100% ورجعوا كمان مرة كمل. كل خروج للميدان هو محمول بفكرة وداع معينة يومية للعائلة بدون شعارهم بذلك. أنا هيك بتصرف مع بنتي، أنا بطلع عليها زي كأني بطلع على النظرة الأخيرة وهي حقيقة. فشعوري لما أروح على الميدان في هاي الفترة تعديد، خلينا أقول لك بآخر 4 سنوات، هو شعور إنه ممكن ما أرجع.
7: نعم، اشتباكات مسلحة في هذا.
6: كثير بيحكوا إني أنا بغامر وهيك، أنا بفهم شو يعني تغطية الميدان.
7: اشتباكات.
6: تغطية الميدان إذا ما كانت الصورة قريبة، إذا ما كانت الصورة قريبة من الناس اللي بتعرضوا للهجوم، صعب توصل. أنا عندي قناعة هيك، لهيك أنا بقرب، لهيك أنا بكون وسط الناس اللي بتعرضوا لهجوم، وسط الناس اللي بتعرضوا للخطر. مش إني بغامر، بس هيك الصحافي يعني، هيك أنا بفهم المهنة.
8: الخلفية أيضاً، عشرات النازحين بدأوا بالخروج.
9: إصابة مصور التلفزيون العربي برصاص قوات الاحتلال
6: بعد تجربة إصابة زميل المصور ربيع منير ببلدة قباطي جنوب جنين، انكلبت الحياة بالنسبة لي لما أجى رصاص في جسده خلاص يعني. فتصاب برصاص الحي في البطن، أنا يومها صرخت صوت ما بعرفش، أنا صوتي مش هيك يعني، تفاجأت إنه كيف صرخت هيك.
10: يلا شباب خلينا نساعده،
11: بس نزل هاي التريوم.
6: صرخت صوت إنه ربيع هيك يعني، إنه من كل قلبي إنه راح ربيع يعني، إنه ما ضلش شيء بالدنيا، إنه كيف ربيع يعني وكا يعني، معناته خلص ربيع مات. أنا بالنسبة لي ربيع لما صوب مات، لأنه المسافة بيننا وبين الجيش 50 متر.
12: أنا حسيت البطن فات، رصاصة فاتت في بطني.
13: تعرف شو
12: بصيح؟ طب صرت أحس بشيء تاني، طب في شيء تاني بوجهي. انت بلحظتها لما تكون جاي عليك الجيب وبس على بطخ، انا مش شايف الجيب وشايف الجيب بس انا وجهي تلا يعني.
6: الجيش وقفوا فوق راس ربيع، ربيع مرمي على الارض هيك، انا تخبيت ورا مشتاح مي داخل محطه بنزين. اجل الجيب اللي اطلق النار وقف فوق ربيع وانا شايفهم نزلوا بسلاح فوق، بس هو مش شايف. انا لما نزلوا بسلاح واقفين من الكلب الاليه واشروا عليه وهو مرمي على الارض راسه جهتي هيك، فأشروا عليه هيك، أنا قلت راح يكملوا عليه، فطلعت من ورا مشتاح المي، رفعت يدي وصرت أصرخ بريس صحافي عتنائيم، حافظ من كلمة عتنائيم بالعبري صحافي، عتنائيم عتنائيم، صرت أصرخ. بعدين ما بدي عيني تيجي بعين الجنود، أنا قلت راح يطلقوا النار علي خلينا موت بس بدون ما عيني تيجي بعين القاتل يعني. فرتميت عربية وصرت أفكد فيه، بقول له شو صار لك شو صار لك.
14: في النهاية يعني هو ظهري وأنا ظهره، هو عيني وأنا عينه، لا بزبطش يعني. لما الواحد غطى في أوكرانيا والله قسم بالله يعني حرب ودائرة وكذا، بس مش زي يعني مستحيل، فيش شيء يقارن بالموجود في فلسطين، عالم ثاني يعني. قد ما تسمع عن حروب وكذا وهان، كل هاي الحروب كوم وفلسطين كوم ثاني.
6: صار الجيش ممكن يجي يكسرنا واحنا مش عارفين نعمل ريكورد، ممكن اذا شاف ضو الكاميرا ليش صورت ليه ما صورتش، وصار في حساسيه كبيره عند الجيش من اظهار وجوههم بسبب مطاردتهم في كثير من محاكم العالم. الجيش بس يشوف الكاميرا اليوم اذا ما كانوش ملثمين بصيبهم هستيريا، لانه ما بدهم نوثق وجههم. قبل كنا نشوف الجيش نغطي انتهاكات الجيش، كان في موت واحد، اليوم في موتين، موت الجيش وخطره وموت المستوطن وخطره. أصبح اليوم الخطر الأكبر اللي هو المستوطن، ما حدش بيعرف الضربة من وين ممكن تيجي تحديدا مع المستوطنين. مستوطنين مسلحين، سكاكين، قضبان حديدية، سلاح ناري، مسدسات تحت القمصان، فانت ما بتعرفي وين انت ممكن المستوطن يقرر يطلق النار ويقتلك او يجي من الخلف ويضرب الواحد على راسه ويموته. هاي تفكير يومي بالنسبه لي. لهيك حتى بالمناطق اللي بنزلها في الميدان بيكون فيها مستوطنين او جيش احتلال، حتى خلال التغطيه المباشره انا كثير بتلفت لورا، انه بحس انه ممكن راح انضرب باي طريقه، ممكن مستوطن يضربني على راسي من ورا، وصارت مع زملاء صحفيين.

0: على المزارعين والمستوطنين أجوا صاروا يدخنوا وأنا على الهواء وينفخوا في وجهي ومسلحين وملثمين واستفزاز وحدا يدفش هيك بكتفه حدا يدفش بالمسطاش يدفشني في بطني هيك وشفت الناس شو اللي بتعرضوا له
1: عم يدش حدا على العربي
0: تكسير بمعنى الكلمة أي حد بده يزرع تراب راح يتكسر يضربوهم يهجموا عليهم يهجموا على داخل المنازل آخر تغطية كانت في تلفيت جنوب نابلس هجوم على المنازل أحد المنازل فيه عائلة من 8 أفراد الأب والأم وست أطفال أول شغلي منظمين حالهم كسروا زجاج البيت في حجر المستوطن الثاني رمى المولوتوف والثالث أشعل النار هم بوزعوا حالهم بهذه الطريقة بحركوا المنازل والعائلات داخلها المستوطنين بيقدروا مسلحين وعندهم بيقدروا يطلقوا النار عن بعد على قرية فلسطينية ممكن يطلق النار على منزل ممكن يقتل فلسطيني بإطلاق نار لا بخاطر وبتسلل وبسكوا بالبنزين وبحب يولع النار بيستمتع بإشعال النار بالفلسطينيين مفارقة هاي للزمن هذا اللي بشوفه أنا عندهم عشق لإشعال النار بالفلسطينيين بممتلكاتهم مركباتهم بأجساد الفلسطينيين في ظل رواية إسرائيلية ليش أقول لك مسيطرة أو قوية جدا في العالم إنهم هم بيواجهوا الفلسطينيين الوحوش اللي بدهم يأكلوا المستوطنين وبدهم يقتلوا الجيش وبدهم يقتلوا الإسرائيليين وبدهم يقتلوا اليهود كلام فارغ تحكي عن بيئة مدنية بالمطلق ناس ضعيفين ما معهم شيء يواجهوا فيه غير إنه يظلوا موجودين بأجسادهم أمهات تضرب أطفال يقتلوا ما هم شيء دافوا فيه إلا إنه بحكوا إحنا ما رح نترك أرضنا وبالتالي هاي الرواية ما بدها إسرائيل ما بدها هاي الرواية توصل داش تصل صورة المستوطن المجرم ما بدها هاي الرواية توصل للعالم لأنه خلاص بدهم يطبعوا بأذهان العالم الفلسطيني هو المجرم وخلاص وبالتالي المستوطن عمرك سمعت في الأخبار المستوطن يحاول تنفيذ عملية طعن عمرك سمعت في الأخبار المستوطن نفذ عملية طعن ضد فلسطيني في الخليل أو مستوطن قام بطعن عدد من الفلسطينيين في المغير صارت في 4 فلسطينيين انطعنوا ما حدا حكى عملية طعن أنا شفت مستوطنين بحملوا سيوف من العهد الحجري بده يكاتل بالسيف أنت متخيل كيف ولا عمرنا سمعنا بالأخبار مستوطن نفذ عملية طعن ما بنسمعهاش الصحافة العالمية للأسف رواية جيش الاحتلال والرواية الإسرائيلية هي اللي طاغية على الصحافة الأجنبية هذا اللي احنا بنشوفه
2: تعالي لمدرخة
0: بتضف الأمور صعبة جدا جدا ضف فيها ما حدش في العالم بيحكي عنها لأنه الحرب فيها متواصلة دائما المستوطنين والاحتلال بيفكر شو بده يعمل فيها بمدن الضفة وبناس اللي بيعيشوا في الضفة الغربية كيف ممكن نعذبهم أكثر هي منطقة غير محسوبة لا بهدنة ولا محسوبة بوقف إطلاق نار ولا العالم بنتبه لها إنه خلاص أكثر من 3.5 ملايين فلسطيني بعيشوا في الضفة الغربية ولا عمر شملتهم هدنة فيش هدنة لهم
3: In-depth analysis of the day's headlines.
4: What caused the flash flooding in Nepal?
5: When you increase temperature, the Himalayan ice cap melts.
3: Critical debate.
6: Who ordered the police to treat civilian protesters as enemies of the state?
7: There are 2 sides to a story.
3: Informed opinions.
8: They can't make up their mind what they're trying to achieve, can they?
9: That's absolutely right. All this assures us is that the fighting will restart again, and this is just a pause.
3: Inside story. On Al Jazeera.
10: Examining the headlines.
11: This was a disaster that we have never witnessed before. It was literally a tsunami from the sky.
10: Unflinching journalism.
12: For a lot of weekend warriors, this is just sport. But for many Taiwanese, it's something far more serious.
10: Explore an abundance of world-class programming.
13: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
10: Sharing personal stories with a global audience. On Al Jazeera.
14: War, sanctions, nuclear ambitions. That's how we usually hear about Iran. But what do we know about the country behind the conflict?

0: hatta hadi Allah'a.
1: Buna tabii kalkıp da bir tarih vermek veyahut da filanca ülke bundan sorumludur demek yanlış olur. Ama önümüzde biliyorsunuz bir Hürmüz Boğazı sıkıntısı var. Dünya trafiği buradan nemalanıyor. Ve bu trafiği açmak, inanıyorum ki dünya petrol trafiğini kısa zamanda açmak suretiyle inşallah dünyanın petrol trafiğindeki bu zengin akışı durdurmamak lazım. Biz buna taraftarız. İran aynı şekilde buna taraftar.
0: لكنها تضع اشتراطات كثيرة وتتحدث عن رسوم وتتحدث عن سيطرة إيران على المضيق بما يخالف ما يراه الطرف الآخر القوانين الدولية المنظمة للمضائق الدولية. كيف ترون هذا الأمر؟
1: Temennimiz odur ki bir defa Hürmüz Boğaz trafiği ücretsiz olarak eğer açılırsa bu çok daha isabetli olacaktır.
0: كان هناك اعتداءات إيرانية بعيدا عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، اعتداءات إيرانية على دول الخليج وهي حليفة لكم، المملكة العربية السعودية، قطر وبقية دول الخليج كاملة والكويت والجميع، واعتداءات أيضا من ميليشيات عراقية خارج الدولة على دول الخليج. ما موقف تركيا من هذه الاعتداءات التي تعرضت لها دول الخليج؟
1: Biz tabii buralarda kesinlikle savaştan yana değiliz. Biz barıştan yanayız. Ama burada İsrail bu savaşın baş aktörüdür. İsrail burada sürekli olarak savaşı teşvik etmiştir. Savaştan yana olmuştur. Savaştan yana olduğu için de burada diğer ülkeler çok bedel ödediler. Ve bunun da baş sorumlusu İsrail olmuştur.
0: كنت في إقليم كردستان الأسبوع الماضي، أجريت لقاء مع رئيس الوزراء، تحدث عن علاقات مع الإقليم كبيرة جدا، وكان هناك حديث عن دور للمعارضة أو أحزاب المعارضة الكردية الإيرانية في موضوع الهجوم على إيران أو تقسيم إيران. كيف ترون هذه المسألة، تأثر الإقليم ودور أيضا الأحزاب الكردية في هذه الحرب؟
1: Şu anda biz gerek bölgemizde gerek bölge dışında Kürt vatandaşlarımızla ilişkilerimizi en güzel şekilde korumaya, onları da bölgede göçlü tutmanın gayreti içerisindeyiz. Ben inanıyorum ki özellikle Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz buradan inşallah nasibini alacaktır ve birliğimizi, beraberliğimizi tüm Kürt kardeşlerimizle beraber koruyacağız. Gerek Irak'ta, gerek İran'da, gerek Suriye'de bu birliğin, bu beraberliğin korunduğunun alametlerini hep beraber yaşayacağız.
0: ختاما للملف، كيف يرى الرئيس أردوغان دور الوساطة القطرية الباكستانية ودورها في محاولة إيجاد تسوية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟
1: أنا bu konuda Katar çok önemli görevler üstlendi. Yani bundan sonraki süreçte de Katar'ın burada önemli görevler üstleneceğine ben inanıyorum. Suriye önemli görevler üstlendi. Bundan sonra da üstleneceğine inanıyorum. Ve hep beraber el ele vereceğiz. Her şeyden önce Müslümanlar olarak birliğimizi, beraberliğimizi koruyarak yolumuza devam edeceğiz.
0: ذكرت سوريا أكثر من مرة، وسوريا ملف رئيسي، وعلاقة الرئيس أردوغان وتركيا بسوريا، سوريا بإدارتها الجديدة علاقة كبيرة جدا. أود أن أسأل فخامتك عن رؤيتك لواقع سوريا الجديد، الصعوبات والتحديات التي واجهها الرئيس الشارع، الاعتداءات الإسرائيلية والتوغلات المستمرة، محاولات زعزعة الاستقرار، والحديث أيضا عن إمكانية إقامة قاعدة تركية في سوريا، وأن تركيا تلعب دورا في استقرار وأمن سوريا.